0: على النبي. اللهم زيدك، اللهم اكرمك يا مولانا. كده يا سيدي
1: وتكونوا من بعده قوما.

اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيدنا اللهم يسيد

يا مولانا الله، اللهم زيدك، اللهم قيمك على الشمال كده يا سيدي كده، الله يا فرحان.

عليك. اللهم اشرح صدرك ويفتح عليك. اللهم اكرمك يا سيدي. اللهم زيدك يا عبد الشهيد.

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا

وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وترحم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل

سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد

وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أطلق

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله وبحمده.

0: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها ثلاث مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا:
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا،
1: رواه ابن ماجه.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه narrates that he heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saying, there is no place in Islam for a person who does not say his salah, and there is no salah without wudu. Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu anhu also heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saying, there is no Islam in a person when there is no salah by him. The position of salah in Islam is as the position of the head in a body.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: This Fajr Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. Whoever builds a masjid for the pleasure of Allah, Allah builds for him a house in paradise. Sponsor a masjid in Africa from 215,000 rands as a means of sadaqah jariyah for you or your loved ones.

أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل

ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغلقهم فلا صريخ لهم ولا هم

تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون

منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا

وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة.